شاببنا السن يغز في لحم الخصب أبين نيل تبين سن أنا عملاق السن تعرف فما ما تلف في فرق السن طب ولسه مش هننسى طب ولسه لا ولسه مش هننسى